أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصلحوا حتى